قلبي حزن كبير علقته في درج كل عمر أبي من فضلك ما تكلمش في بشي بغيت نهدي عمري 17 سنة ليكم نشوف أمي تبكي وأبي شرب شوية أدي فرحة أسرة كيف أسرتنا.